أُقِّتَتْ بِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

شر حربك جلك بس نيار دين إسلام لأهلي وفكرنا جكينا دل بمشتن كسل ناموسو ديني وصاحب دركبن أو جكفر ظلم وارا تمي أرمان جو قستن تمي أرمان جو قستن.

0: صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Tarihi kentin Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

أقدر فلسطين، أقدر غزة، أس فلسطين. إيروج قوم يهودي ملعون بحزارا لشكرج إنسانيته بيبار بإنصاف وكندار شار آلية من قرتنا وكوحشين هار بسر من دا غدري دبارينن بسر من دا مرني دبارينن بتانكو توبو تياران بومبا وفزو في شاقان بسر من دا دبارينن وكي باران قمة قمة توباية قرر قرر تياراية قريني سبياية قريني دايكاية ونالة نالة برنداراية

يملك أحد حق التخلي عن حبة رمل واحدة من أرض فلسطين، ولا يملك أحد حق التخلي حتى عن حرف واحد من اسم فلسطين.

0: باطل محض، وهي كيان غاصب خاوئ محتل ارهابي سرطاني ليس له اي شرعيه او قانونيه على الاطلاق، ولن تكون
1: من يلبس ثوب الجنديه والاستيطان.

ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر